في سجاجة سجاجة كأنها كوكب دري يؤخذ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على النور نار نور على النور إلى آخر إلى آخر هنا من سورة النور مومن إلى آخر يالا داني مثال خول بو گم يالا في انا قلب سليم من الله نور السماوات والارض مثل نوره كمسكات فيها مصباح المصباح في سجاجه سجاجه كانها كوكب دري من مثال نيكو تي لير تي كاو لير لامب تي كاو لامب لمير تي كاو لمير نور على نور قلب مؤمن القلب مؤمن نور على نور لير ايام تمنوكو خياس متخ القلب مؤمن مانا توك دي لير لوح المحفوظ القلب مؤمن لول تخ مانا توك دي لير لوح المحفوظ لا فا يالا بين دونت علي المحفوظ يبري لا امنا بو نتي اسمان سوجك اسمانو نياريل اسمانو نيتيل با درنيل لوح المحفوظ allo gi nek ak la ci yalla bind ak dogal yam ci dogal way al khalbu mu'min man na lire lawul mahfuz al khalbu mu'min mom ngay khalat dara ci sam xel ñew tok ak mom mu tontu la waxo ko ko nga khalatun dog ku melni cheikh mudou fadal xam da ngay ñew rek tok mu wax la li la taxa jop al khalbu mu'min al khalbu mu'min allahu nuru samawati wal ardi مثل نوره كمسكاة فيها مصباح المصباح القلب المؤمن كما القلب سليم القلب سليم القلب سليم بروم خول يوي نا نوني لا سيغ توباخ ني لي فيك نيغي سي كاو سوف فولين ديغ داوال لاكو سي سين غناو bo demé nak ba jamono yak ba mel ni jamono mel nga xamni xameto len xamo kan la ci in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasa khiyaru salaf intiba neena bu jamono yakko ba borom xol yoyu meñoto len xamé ndax borom xol yoyu ñoy islah doom adama yi di islah seeni xol bo demé ba xameto len muni kon bu boba ba ye bo legi nga yeur ci li borom xam xam yi bind jang ko te jefe ko te japp sa njambur jang ko te jefe ko te japp sa njambur ñu borom xol yoyu ndax lek jamono yaq ba do len xamé ñom borom xol yoyu jamono da yaq ba do len xamé ñoñu li fi ñi ci kaw fuk yalla du alak xétam yi mukk xétu yannabi sallallahu alayhi wasallam ngeen balma gañu ñu al muslihuna fil ard li fi ñi ci kaw suuf yalla du alak xétu yannabi yalla muhammad mukk ما تخص برمني وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مسلمون واهلها مسلمون لوحده واهلها مسلمون من يالا دوما الك او خيت دوما الك فامي دوما الك اب دك لي فيك واهلها مسلمون امنا سي سين بير غانيو باخ ньо خامني دانيو باخ بو نوبي دي باخالاتي فامي بو خامني امنا كو خامني دا باخ بو نوبي دي باخالاتي fagnu boba yalla di len alak mukk dekk bo xamni amna ca ko xam da melni seigne mun taxa bax ba nu fi di baxalaté dekk ba yalla di len alak mukk rew mo xamni amna ca ko melni seigne babakar si amna ca ko melni cheikh mudou fadal amna ca ko melni seydi alhadji malik amna ca ko melni cheikh mudou bamba ñom boba dekk duma len alak mukk li feek ñanga fa nek di islah doom adama yi buñu deme nak ba doom adama yi nangotuñ leena deglu nangotuñ leena deggal nak ci la yalla di doga indi alkandem nga xamni ñom ñi ngi fi di wax waye nanguñ leena deglu yalla indi alkandé mas na ma deg baye sa muné lol dama ko deg muné rew yu bari yu alko rew yu bari yu alko muna muné mas nañu am gañu bax dé ci abdou khadir jilani ñom fa lañ tudde ci abou yassid bustani ñom dé ila akhiril akhiri muné way lu tax yalla alak leen moy dañu dem ba worma dañ joxon ci abdou khadir jilani joxatuñ ko ko yalla alak leen mune ñinit nak sun mag ñi am fi bis buñu démé ba joxatuñ leen warma la daloon ñoña dal ñu lol de masna deg baye sam wax ko rahimahullah lol de masna deg baye sam wax ko
ah.